0: مساءكم خير ومحبة حبة المستمعين، وجمعة مباركة عليكم، وتابعونا عبر تويتر أول موجة 98.5 FM، وأيضا عبر كوميونيتي راديو بلس.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا مع فقراتنا لهذا اليوم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين، وجمعة مباركة عليكم، وإن شاء الله بنكون معكم من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلا حان فخرة أخبار المشاهير، وخلينا نشوف وين ما كنتوا تروحوا مع جمانة بأول خبر. خبرنا الأول لليوم مسلسل ليلى الليل الحلقة 81، جنى تطلق النار على هشام ويارا تفقد الذاكرة. لكل من متابع هذا المسلسل رح نشوف شو رح نحكي عنه شوي. تواصل أحداث مسلسل ليل الحلقة 81 تصعيدها الدرامي المثير بعدما ارتكبت جنى خطوة خطيرة قلبت حياة الجميع رأسا على عقب أثر إطلاقها النار على شقيقها هشام خلال مواجهة متوترة داخل المنزل العائلة. وبينما تعود يارا إلى الوعي وسط معاناة مؤلمة مع فقدان الذاكرة في وقت تتساعد فيه الشكوك حول اختفاء أوراق المناقصة لتزداد خيوط الغموض والتوتر بين أبطال العمل. مفاجآت نصف شهر المخرجين في مهرجان كان الدولي، وطبعا لعام 26 فيلم بريطاني يخطف جائزة الجمهور وشانا يفوز بجائزة المؤلفين. وأيضا مخلوقات أكثر من اللازم يحصد جائزة أفضل فيلم أوروبي في مهرجان كان لعام 26. وصلت الأفلام الأوروبية الشابة خطف الأضواء في مهرجان كان السينمائي، وطبعا ونال العمل الأول للمخرجة الفرنسية سارة أرنولد إشادة كبيرة من لجنة التحكيم التي اعتبرت الفيلم تجربة سينمائية طازجة وغير متوقعة بفضل مزجه بين أفلام الجريمة والإثارة والكوميديا والرومانسية في قالب واحد. وأيضا زواج عمر وأحمد العوضي في فيلم شمشون ودليلة، وإليكم التفاصيل. يصور الفنان أحمد العوضي ومي عمر المشاهد الأخيرة من فيلمهما الجديد شمشون ودليلة بالقاهرة، وذلك بعد انتهائهما من المشاهد الخارجية اللي تم تصويرها ما بين المجر وأسبانيا والتي استغرقت أسبوعا كاملا، فيما يتبقى أيام قليلة ويتم الانتهاء من العمل بالكامل وتجهيزه للعرض في السينما خلال صيف

وهكذا يظهر أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين قبل العرض، وأيضا مسرحية مصطفى غريب في مفاجأة الحلقة الأخيرة من اللعبة، وهكذا جاءت النهاية. وريهام عبد الغفور تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وأيضا تيلدا وينستون من مهرجان كان الذكاء الاصطناعي لن يهزم السينما والمغامرة الإنسانية ستظل الأقوى. وأنجلينا جولي تعود بالدراما الإنسانية مؤثرة كوتور، وهذه أيضا من أحدى مهماتها الفنية. وسط أجواء مرحلة كارول سماحة تروج لأغنيتها طمي أو طمني برفقة ابنتها تالا. وأخيرا علي قاسم في العرض الخاص لفيلم أسد، تجربة مختلفة وجديدة للعام القادم. وبهيك حبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة سريعة إلى عالم الفن والمشاهير، وإن شاء الله بنوفيكم بحلقة تانية وعودة إلى برامجنا.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: تمام الرابعة صباحا في توقيت باريس، أهلا بكم مستمعينا إلى صباح مونتي كارلو الدولية. صباح خير رضا.
2: صباحك سعيد نبيل، مرحبا بالجميع الأصدقاء إنما كنتم. صباح مونتي كارلو الدولية ينطلق اللحظة ويستمر معكم حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي. يرافقنا في يتناوب معك نبيل في تقديم رسالة الأخبار زميل محمد بوشيبة،
1: وعلى قراءة في الصحف الفرنسية ستوفينا بها شيرين ناصر، النجوى بن مبارك ستوفينا بالمواجيز،
2: سليم فريني معنا في التنسيق، وفالونتان بلون على الهندسة الصوتية. ونبدأ هذه الفترة الصباحية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك نبيل.
1: شكرا رضا، صباح خير مستمعينا، والبداية بالعناوين. وسط غضب في العواصم الغربية، مجموعة أولى من ناشطي أسطول الصمود تصل تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل. ملادينوف يحذر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى وضع دائم، والوضع ما يزال كارثيا بحسب منظمات غير حكومية. الخلاف بين واشنطن وطهران مستمر حول قضايا رئيسية، مع بوادر تقدم روبيو يعول على الوسيط الباكستاني ويؤكد استياء ترامب من حلفاء الأطلسي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى في مدينة فاس المغربية. ولنا وقفة مع ميشا خليل مفادة مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان الذي يشارف على ختام فعالياته.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا. وسط استنكار غربي واسع إثر نشر وزير الداخلية الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير مقطع فيديو ظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة بعد طرحهم أرضا، وقال اثنان من هؤلاء الناشطين إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي أثناء الاحتجاز، فيما أعلنت إسرائيل ترحيل كل الناشطين الذين احتجزتهم، ولقد وصلت المجموعة الأولى منهم إلى تركيا. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي جرى ترحيل جميع الناشطين الدوليين على متن طائرات تركية في محاولة لتخفيف الأضرار السياسية والإعلامية الجسيمة التي لحقت بإسرائيل بسبب فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير وهو يوثق التنكيل بالناشطين بعد اعتقالهم. وزير الخارجية أوعز للسفراء الإسرائيليين حول العالم بالمبادرة إلى حملة شرح تشدد على أن تصرف بن كفير لا يمثل سياسة إسرائيل الرسمية ولا يتماشى والمعايير المعمول بها. وتنظر إسرائيل بقلق إلى تبعات التطور أوروبيا ودوليا مع استمرار استدعاء السفراء والتوجه إلى فرض عقوبات ومنع بن كفير ووزراء آخرين من دخول دول أوروبية، إلى جانب زيادة مظاهر العداء للإسرائيليين في العواصم الغربية. وفيما يقول مراقبون إن بن كفير قام بتوثيق الاعتداءات لدواعي انتخابية لحصد أصوات، علما أنه يقوم بالشيء ذاته مع الأسرى الفلسطينيين في السجون ويرافق الشرطة إلى عمليات اعتقال خاصة في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا ودعت إيطاليا وإسبانيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير إتمار بن كفير، فيما طالبت إيرلندا باتخاذ إجراءات أشد تشمل حظر منتجات المستوطنات وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وكانت فرنسا وبريطانيا استدعتا السفيرين الإسرائيليين لديهما احتجاجا. وفي باريس قالت الخارجية أن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في الأسطول. في غزة قتلت غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة فتى في شمال القطاع، بينما وجه مبعوث مجلس السلام ميخائيل ملادينوف تحذيرا في مجلس الأمن من أن التقسيم الحالي للقطاع قد يصبح دائما، ما سيؤدي إلى تكدس مليوني شخص في أقل من نصف أراضي القطاع. هذا فيما حذر 3 منظمات من أن الوضع الإنساني في غزة ما زال كارثيا، وأن إسرائيل لا تزال تعرقل إدخال إمدادات أساسية. نجوى بن مبارك.
4: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ما تزال تتفاقم وفق تحذيرات أطلقتها منظمات أوكسفام وسيف ذا تشيلدرنز ورفيوجز انترناشونال، رغم قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر الماضي والداعي إلى استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل. المنظمات أكدت أن سكان القطاع لا يزالون يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية في ظل استمرار منع إدخال معدات إصلاح شبكات المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، الأمر الذي زاد من مخاطر انتشار الأمراض. وأشارت Save the Children إلى تواصل معاناة الأطفال من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى حرمان نحو 600 ألف طفل من التعليم للعام الثالث على التوالي. من جهتها قالت الجراحة الأمريكية تيريزا سولدنر العائدة أخيرا من قطاع غزة إن الغارات الإسرائيلية المستمرة تؤدي إلى تدفق مصابين جدد يوميا، مؤكدة أن النظام الصحي الفلسطيني دمر بشكل شبه كامل. ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، محذرة من أن استمرار الإخفاق في تنفيذ الاتفاق قد يهدد مستقبل خطة السلام بأكملها.
1: وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار واشنطن إزالة اسم الخبيرة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات هو قرار مؤقت لا يعكس تغييرا في السياسة الأمريكية. وواشنطن فرضت عقوبات على 9 أشخاص، بينهم السفير الإيراني في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان اتهمتهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وفي جنوب البلاد شيع السكان ضحايا غارة جوية إسرائيلية وقعت قبل أيام وأدت لمقتل 14 شخصا، وفيما تستعد بيروت للاجتماع الأمني المرتقب مع إسرائيل الأسبوع المقبل في البنتاغون، لا يزال الجنوب يعيش على وقع استمرار التصعيد، كما تنقل لنا مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
5: وصل الجيش الإسرائيلي شن ضرباته الجوية والمدفعية على بلدات الجنوب، خصوصا في أقلية سور بنت جبيل والنبطية، وإن بوتيرة أقل من تلك التي شهدناها في الأيام الماضية. وقد غابت إنذارات الإخلاء للسكان بعد توجيهها بشكل دوري منذ تمديد الهدنة. أبرز الغارات كانت على دراجة نارية في الحوش سور حيث قتل سائقها، وعلى تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي الذي تعرض لأضرار جسيمة ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وعلى مركز للهيئة الصحية في حنواي ودراجة نارية في عين بعال أسفرتا عن وقوع عدد من الإصابات. حزب الله وباستخدامه لمحلقات أبابيل والمسيرات الانقضاضية استهدف تجمعات للجنود ولآلياتهم العسكرية والهندسية في حداتا، محور محاولات تقدم الجيش، وفرشاف دبل طرحرفة البياضة ناقورة خلت الراج في درسريان، كما استهدف مرابط مدفعية في رشاف بنت جبيل والعديسة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: هذا وأكد وزير المالية اللبناني أن أضرار الحرب على البلاد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار. المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تزال تراوح مكانها رغم تضييق بعض الخلافات وسط تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما بشأن اليورانيوم الإيراني المخصب ومضيق هرمز، فيما تعول إدارة ترامب على وساطة باكستان عبر زيارة قائد الجيش عاصم منير إلى طهران. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
6: قال الرئيس ترامب أمس أن الولايات المتحدة سوف تستولي على مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، على الرغم من التصريحات الإيرانية أنهم لن يسلمون هذه المواد. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تدمر هذا المخزون. ويقدر مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب بأكثر من 400 كيلوغرام. ودعا ترامب أن البحرية الأمريكية تتحكم كليا بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكله جدارا فولاذيا، وشدد على أن حصار الموانئ الإيرانية يستنزف الاقتصاد ويكبد إيران خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يوميا. من جهته قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن هناك بعض المؤشرات الجيدة التي حققتها مساعي الوساطة مع إيران، ولكنه أضاف إن الرئيس ترامب يملك خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأمس اضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى سحب مشروع قرار لوقف الحرب كان يفترض أن يتم التصويت عليه بعد أن تبين أن الجمهوريين لا يملكون الأصوات الكافية لهزيمة مشروع القرار. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إن الصراع الإيراني يتجه إلى الاستمرار، بينما قالت الخارجية الفرنسية أن باريس رفضت فكرة مشاركة حلف الناتو في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي السويد يجتمع اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظرائه في حلف الناتو للمرة الأولى منذ تشكيك رئيس ترامب بجدوى التحالف العسكري بسبب الخلافات حول إيران. وأعلن واشنطن عن خطط لسحب 5000 جندي من أوروبا. روبيو قبل التوجه إلى الاجتماع قال إن ترامب مستاء جدا من دول حلف شمال الأطلسي بسبب الحرب في إيران، بينما قال ترامب إن واشنطن سترسل 5000 جندي إلى بولندا دون أن يتضح ما إذا كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له وأرجئ في إطار الضغط، بينما قال ترامب إن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي. أكدت موسكو نقل ذخائر نووية إلى منشآت ميدانية في بيلاروسيا مستعرضة قوتها النووية وسط تصاعد التوتر مع دول الناتو بسبب الحرب في أوكرانيا. أفرج القضاء التركي بشروط عن الصحفي علي جان أولداغ مراسل الشؤون القضائية في دوتشي فيلا في مستهل محاكمته في أنقرة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. محكمة تركية أطحت بزعيم المعارضة أوزغو أوزال بعد إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي انتخبه رئيسا عام 2023 بدعوى وجود مخالفات. يأتي القرار وسط حملة قضائية متصاعدة ضد هذا الحزب. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة وزيري الخارجية الجزائري أحمد عطاف والتونسي محمد علي النفطي، وتصدر الملف الليبي جدول المباحثات وأيضا سبل تفعيل آلية التشاور الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس. ومراسلنا في القاهرة مستكاب عبد الله.
7: تعكس التحركات المصرية الجزائرية التونسية بالقاهرة محاولة لإحياء التنسيق الإقليمي بشأن الأزمة الليبية في ظل استمرار تعثر العملية السياسية والانقسام بين المؤسسات هناك. وخلال مباحثاته مع وزير خارجية الجزائر وتونس، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن استقرار ليبيا يرتبط مباشرة بأمن دول الجوار، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها.
8: وننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. نبدأ مع خبرنا الأول. بنك ويست باك يغير قواعد السحب النقدي من الصرافات، وإليكم الشروط الجديدة. أعاد بنك ويست باك الأسترالي تفعيل خدمات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية، ما يمثل تراجعا عن قرار إلغاء الخدمة التي اتخذت قبل نحو عامين. وبحسب التحديث الجديد، أصبح بإمكان عملاء البنك سحب الأموال عبر التطبيق البنكي حتى في حال عدم حمل البطاقة الفعلية، إلا أن الخدمات عادت هذه المرة مع إجراءات أمنية أكثر صرامة تهدف إلى الحد من إساءة الاستخدام وتعزيز حماية الحسابات. وخبرنا التالي. كرة نارية غامضة تضيء سماء أستراليا وتثير دهشة السكان، هل كانت هذه نيزكا؟ شهدت مناطق واسعة من الساحل الشرقي لأستراليا مساء الخميس الماضي ظاهرة فلكية لافتة بعدما رصدت مئات السكان جسما ناريا ضخما يخترق السماء فوق ولاية نيو ساوث ويلز في مشهد أثار حاليا من الدهشة والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب شهود عيان، ظهرت كرة مضيئة ساطعة تتحرك بسرعة كبيرة عبر السماء حيث بدت بلون أزرق متوهج في بعض المناطق، بينما خلفت وراءها أثرا يشبه الدخان قبل أن تنفجر بألوان برتقالية زاهية، ما جعل المشهد يبدو استثنائيا للمتابعين. خلينا شوي ناخذ رأي دكتور علاء، شو رأيك دكتور، هيدا ظاهرة فلكية أو شو باعتقادك؟
9: والله هو شوفي حسب، يعني إذا كان على شكل لهب ومسرع فهو أكيد نيزك. يعني بعض النيزك شنو هو؟ يعني نجم انتهت حياته، فمن يوصل الغلاف الجوي يحترق سبحان الله. يعني
8: وممكن يعطيها اللون البرتقالي أو زاهي لونه هيك مضيء كتير
9: حسب التوهج، أو يعني أصحاب الرأي الآخر يعتقدون أنه ممكن من كواكب أخرى أو
8: ما أقول
9: ما معلوم يعني سبحان الله.
8: وبننتقل لخبرنا التالي أحبة المستمعين. طبعا من هو ريان ويليامز لاعب الكرة الأسترالي الذي تخلى عن جنسيته لتمثيل الهند؟ لاعب الكرة الأسترالي الذي تخلى عن جنسيته لتمثيل الهند في خطوة لافتة وغير معتادة في عالم كرة القدم، أثار اللاعب الأسترالي ريان ويليامز اهتماما واسعا بعد تخليه عن جنسيته الأسترالية من أجل تمثيل المنتخب الهندي، ليصبح واحدا من أبرز الأسماء التي يعول عليها لإعادة إحياء كرة القدم في الهند. ويعتبر ويليامز البالغ من العمر 32 عاما إضافة جديدة لمنتخب ذا بلو وأيضا ذا تايجر، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا في مباراة أمام هونغ كونغ، وانتهت بفوز الهند بنتيجة 2-1، وسجل خلالها اللاعب بصمة واضحة منذ ظهوره الأول. وخبرنا التالي من ملبون. أزمة نفايات بملبون تثير غضب السكان، وشارع كامل يتحول إلى مكب عشوائي. أعرب سكان ضاحية كلايتون ساوث في مدينة ملبون عن غضبهم واستيائهم الشديد بعد تحول إحدى الشوارع الرئيسية في المنطقة إلى مكب نفايات مفتوح نتيجة استمرار عمليات رمي المخلفات بشكل غير قانوني على امتداد يزيد على 100 متر. وتظهر المشاهد المحلية في تكدس الكميات الكبيرة من النفايات على جانب الطرق، وشملت مراتب وأثاثا قديمة وملابس وبطانيات، وإضافة إلى مخلفات أخرى من بينها أوراق يشتبه بأنها ناتجة عن نبات القنب، وصناديق غير مفتوحة لمنتجات النيكوتين. وخبرنا التالي. أستراليا تعتبر من أغنى بلاد العالم، ولكن لماذا يشتكي السكان من ضائقة مالية؟ رغم أن أستراليا تصنف بين أغنى دول العالم وتمتلك واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية، فإن شريحة واسعة من السكان تشعر بضغوط مالية متزايدة وصعوبة في مواكبة تكاليف الحياة، في مفارقة يربطها خبراء بارتفاع كبير في ديون الأسر الأسترالية. وبحسب تقرير اقتصادي حديث، تعد أستراليا صاحبة 12 أكبر اقتصاد في العالم، مستفيدة من مكانتها كقوة عالمية في قطاع الموارد الطبيعية والطاقة. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع موجزنا الأخباري لهذا اليوم. عودة إلى برامجنا.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
3: 0405057700. بإدارة أحمد المصري.
4: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: الإذاعة العربية في استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن
2: السماء هل تلاقي
0: الإذاعة العربية مع الدكتور علاء العواني.

أحبة المستمعين، طبعاً نحن كل جمعة عندنا فقرة شكوماكو. هذه شكوماكو كلمة عراقية، يعني لما واحد يسأل الواحد يقول شكوماكو، يعني هي يعني شوفي ما في. فاحنا اليوم شكوماكو نتكلم، دائماً نشوف بالدشبور مال السيارة أرقام متكررة 11 11 ثلاث تسعات. فاحنا اليوم راح نتكلم عن الثلاث تسعات، شو معناها؟ طبعاً إن التربل ناين له دلالات روحية وفلكية عميقة، واعتبر الأرقام المكررة تحمل رسالة كونية خاصة. يعني هذه معتباً لما يجي الرقم متكرر إلا فد مسج معين سبحان الله، وإلى بعد روحي وأيضاً معنوي ورسالة مثل ما قلنا. الرقم التربل ناين هو يعني النهاية وبداية. ربما طبعا نعرف احنا اخر ارقام العربية هي الرقم 9، فيعتبر انه بداية مرحلة وربما الدخول الى مرحلة جديدة. وطبعا هو رقم من الروحانيات، هو رقم الاكتمال. عندما يتكرر ثلاث مرات فهذا يشير الى ان مرحلة معينة في حياتك قد وصلت لنهايتها، وأنك تستعد للدخول إلى فصل جديد أو مرحلة جديدة أكثر وعياً ونضجاً. وأيضاً تعني التربل ناين التحرر والتخلص من القيود، حيث ثلاث تسعات يدعوك لترك الماضي، التخلي عن ما لم يعد يخدمك، سواء علاقات أفكار أو أنماط من السلوك، وفتح المجال لما هو أفضل. وأيضا تعني رسالة كونية، وهذا اللي أنا أؤمن به باستمرار، أنه في علم الأعداد الروحي نمبرولوجي تربل ناين رسالة من الكون أو من المرشدين الروحيين الجايدنس، بأنك على الطريق الصحيح وأن الوقت قد حان لخدمة الآخرين باستخدام حكمتك و خبراتك. أيضا يعني النضج الروحي رقم 9 يرتبط بالرحمة الإنسانية والخدمة، تكراره ثلاث مرات يرمز إلى اكتمال الرسالة الروحية والاقتراب من مرحلة أعلى من التنوير. ويعني الرقم 9 المتكرر ثلاث مرات طاقة كوكب نبتون. رقم 9 مرتبط بكوكب نبتون، رمز الروحانية، الأحلام، الحدث والإلهام، وتكراره يعني تضخيم هذه الطاقات وفتح بوابة للتواصل مع الباطن والطاقات الكونية. وأيضا مرحلة عبور كوني في علم الفلك الروحي ظهرت ثلاث تسعات، قد يتزامن مع أحداث كونية مثل اكتمال القمر أو انتقال الكواكب، حيث يدفعك الكون للتخلي عن القديم لتستقبل موجة جديدة من الطاقات. وأيضا يرمز إلى إشارة التوازن الكارمي. رقم 9 هو رقم الكارما، تكراره ثلاث مرات قد يعني أن دورة كارمية قد انتهت، وأنك في طريقك لتوازن جديد على مستوى الفلكي والطاقي. والخلاصة، رؤية الرقم 3 تسعات بشكل متكرر ليس صدفة، بل رسالة تقول لك انتهت مرحلة وحان وقت بداية جديدة ومرحلة جديدة، وتخلى عن الماضي وافتح قلبك للرسالة الروحية القادمة، وضف حكمتك وتجاربك لخدمة الآخرين، واستعد لارتفاع وعيك الروحي وانسجامك مع طاقات أخرى.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وطبعا موضوعنا اليوم عن المكياج بالذات بالنسبة للصبايا. واصل اليوم دخل المكياج حتى على بشرة الرجال، هو طبعا عالم رائد عالم بفضل ابتكارات الأسلوب، يركز على العناية بالبشرة والمظهر الطبيعي الندي واعتماده على مكونات نباتية وطبعا لطيفة إلى جانب الثقافة. وأهم الدول بالعالم اليوم امتازت به هي كوريا. وأصبح أكبر مصدر للتجميل في العالم، تركيز على صحة البشرة والعلاج، وإضافة إلى طبعا هو برنامج المكياج الكوري بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، يحتوي على مكونات مرطبة وكذلك مثل الشاي الأخضر وحامض الهيلورونيك، وهو طبعا يرطب البشرة ويعالجها. ويعتمد على المواد العضوية نباتية، ممكن أي واحد يستلمها ويحضر منها مثل الرز، ما يجعله طبعا آمنا للاستخدام اليومي ولا يسبب انسداد للمسامات. في السابق كانت هي طبعا التغطية ثقيلة، سد مسامات الجسم وأظهار طبقة خاصة تختلف عن البشرة الطبيعية، وطبعا إبراز الجمال الطبيعي وإعطاء البشرة مظهرا، لكن أحيانا ينرفز المقابيل بسبب تراكم الطبقات المكياج ولمعانها، تعطي نوعا من النشاز عند النظر إلى الوجه بسبب الكثرة. لكن هذا المكياج الطبيعي اليوم أصبح أقل، ويمتلئ طبقة خفيفة من المسامات ويجعل البشرة كالزجاج.

مستحضرات كوريا طبعا غيرت قواعد التجميل العالمية كلها ككريمات أساسية، وطبعا مندمجة مع كثير المواد العضوية اللي تتناولها الأيادي، مرطبات، زيوت طبعا عضوية مثل حامض الهيالورونيك اللي هو المادة الأساسية لترطيب البشرة، وملئ خطوط الدقيقة اللي تتكون وتتراكم على البشرة. منها نباتات زيت الجوجيا، زيت اللوز وطبعا الحلو، وزيت جوز الهند، ولا ننسى الجليسرين، مرطب عضوي ومركب يسحب الرطوبة ويحبسها داخل الجلد لتجعلها أكثر انتفاخا وأكثر حيوية. هناك الشموع الطبيعية تستخدم لإعطاء القوام الصلب للبشرة والثابت، وأيضا مثل أحمر الشفاه وقلم تحديد العين وشمع العسل وشمع الكومبا، وهي مواد عضوية لدمج الماء مع الزيوت في قوام واحد ومنع انفصالها، وأشهرها مثل ما قلنا حامض السيتاريك. يجب الانتباه على كمية المكياج اللي تستلمها الآنسة أو المدام، لأن هذه ممكن بها مخلفات مثل ما قلنا أغلبها مشتقات نفطية وتتفاعل مع البشرة وتجعل منها طبعا تزيد من زيادة مثل ما يقولون هدم الخلايا البشرة، وجعلها في منظر مليء بالخطوط والتجاعيد، وطبعا تسلب منها كل المياه والمرطبات الحيوية اللي تمتلكها الست. أحيانا يفرز طبيعة الجسم خاصة في منطقة الوجه، يفرز الجسم مواد دهنية طبيعية عند النوم، لكن أغلب النساء طبعا تسرع إلى الصابون، وطبعا رفع هذه الطبقة الدهنية من الجسم من الوجه، مع أنها كحافظ وحيوي ومليء بالجليسرين صعب التخلي عنه، لكن العملية عكسية، إزالة هذه الطبقة الدهنية تجعل الجسم جافاً وبالذات البشرة، وطبعاً تحت التشققات لا ترى بالعين المجردة. اليوم شركات هندية بمنطقة في دولة الهند تستعمل كثير من الزيوت اللي طبعاً تستخرج من التوابل، هي مفيدة للجسم ومفيدة للبشرة، وأحيانا حتى دهن بها لثة الفم أيضا، وطبعا داخل الفم، وسلب هذه البكتيريا والأشياء الفطرية من فم النساء حتى تجعل البشرة أيضا رطبة وحاوية على زيوت طبيعية، وطبعا تمنع البكتيريا. أحيانا يكون التلوث من الجو من البكتيريا فتجعل تشققات تزيد من عملية تشقق البشرة، لذلك استخدام هذه المواد الزيتية الناتشرال اللي هي من أغلبها من النباتات قد تحافظ على بشرة الست وتمنع منها تجاعيد وطبعا التشققات. في منطقة العراق وخاصة في منطقة الشمالية دائما يستهلكون، كانوا في السابق احنا نحكي قبل آلاف السنين، يستخدمون قشور الفواكه وطبعا يدهنون بها الشفايف والوجه وتجعلهم في أكثر حيوية، ومن ضمنها أيضا قشور الجوز، وهذا

كما استخدمه كثير من النساء، وحتى وصل إلى مناطق الجزيرة العربية وتباع، لكن مع الأسف كثير من النساء لا يعرفون قيمة هذه القشور وطبعا أهميتها للجسم كنظافة وكإشراقة، وبالذات تعطي نظارة لبدل المساحيق اللي غير عضوية اللي تأخذها وتناولها المرأة. كثير من النساء طبعا يفركون الوجه أو طبعا يدهنونه، ويدعك بنوع من الطين اللي موجود على جرف الأنهر، وهذا طبعا امتازت بأكثر نساء اللي كانوا في مصر أيام الفراعنة، ويعطي لمعانا وشفافية طبعا لمدة طويلة، وكانوا يعملون فيها النساء حتى الأقدام، وهاي طبعا كلها مواد عضوية وفيها نوع من نقدر نقول المواد البحرية اللي جايبتها على أو النهرية اللي جايبتها على الجرف. وكثير من الحوامض لا يعرف قيمتها الشخص، لكن كانوا يستخدمون آنذاك، مثل حامض السيتي آيريك. وبهذا أعزائنا المستمعين، هذه كان كلامنا عن الزيوت النباتية مثل جوز الهند، جوز اللوز الحلو، وزيت جوز الجوجيا. انتهى كلامنا اليوم عن شركات والدول اللي تشتهر بطبعا صنع الأدوات أو نقول مساحيق التجميل.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم بحفظ الله ورعايته يوم الاثنين. مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: نتمنى لكم صحة والعافية وجمعة مباركة، وأيضا زميلتي نادية بتقول لكم باي باي.